0: temporarily evacuate.
1: اتصال الو اخلوا المربع كله. خوفنا احنا قلنا الحين راحت عماره راحت هاد ما فقدنا اللي راح ايش فراشنا اغراضنا تخوت الخزانه الحمام راح.

0: temporarily evacuate.
1: اتصال الو اخلوا المربع كله خوفنا احنا قلنا الحين راحت عماره راحت هاد ما فقدنا اللي راح ايش فراشنا اغراضنا تخوت الخزانه الحمام راح

0: temporarily evacuate.
1: اتصال الو اخلوا المربع كله خوفنا احنا قلنا الحين راحت عماره راحت هاد ما فقدنا اللي راح ايش فراشنا اغراضنا تخوت الخزانه الحمام راح

0: ولا حاجه مسح زي ما انت شايف. جوره قاعدين احنا الحين في جوره، كانت الارض هذه حوالي 4 ايلات نازحين. وين اليوم؟
1: A Maghazi resident, Ahmad Mahdi, said Israeli forces don't specify exact targets when issuing warnings, instead ordering the evacuation of entire areas and leaving residents to guess which locations might be struck and how close they are to the danger.
2: هذه هدنة إعلامية بس، يعني أما الواقع زي ما أنت شايف اليوم بطل، حتى يعني بطل يقول لك أنه مثلا بدي أستهدف دار فلان، لا صار يخلي مربع كامل وأنت تخمن أي دار اللي حيتم استهدافها، أنت قريب منها أنت بعيد منها. طبعا هذا إشي هو بتحكم فيك وهو قاعد بلعب فيك بس مش أكثر من هيك.
1: The aftermath showed widespread destruction where returning residents sifted Friday morning

0: Displaced Palestinians in the central Gaza Strip were left scrambling to salvage what remained of their belongings and shelter after three Israeli strikes destroyed a residential block, despite an ongoing fragile ceasefire. A block of buildings was reduced to rubble in the areas of Deir al-Bala and Maghazi refugee camp, where residents had been ordered by Israeli forces to temporarily evacuate.
1: جوره قاعدين احنا الحين في جوره كانت الارض هذه حوالي 4 إلى 8 نازحين وين احنا زي ما انت شايف اليوم في جوره ولا عارفين وين نروح ولا عارفين وين نيجي احنا في الشارع اليوم.
0: A Maghazi resident, Ahmad Mahdi, said Israeli forces don't specify exact targets when issuing warnings, instead ordering the evacuation of entire areas and leaving residents to guess which locations might be struck and how close they are to the danger.
2: هذه هدنة إعلامية بس يعني أما الواقع زي ما أنت شايف اليوم بطل حتى يعني بطل يقول لك إنه مثلاً بدي أستهدف دار فلان لا صار يخلي مربع كامل وأنت تخمن أي دار اللي حيتم استهدافها أنت قريب منها أنت بعيد منها طبعاً هذا إشي هو بتحكم فيك وهو قاعد بلعب فيك بس مش أكثر من هيك.
0: The aftermath showed widespread destruction where returning residents sifted Friday morning through debris in search of

0: ما فقدنا اللي راح ايش فراشنا اغراضنا تخوت الخزانة الحمام راح كل اشي بحوانا كان موجود هان بيساعد انه احنا نعيد حياتنا كبدائية ولا حاجة مسح زي ما انت شايف جورة قاعدين احنا الحين في جورة كانت الارض هذه حاوي اربعة ايش اربعة الى تنزحين وين احنا زي ما انت شايف اليوم في جورة ولا عارفين وين نروح ولا عارفين وين نيجي لنا في الشارع اليوم.
1: A Maghazi resident, Ahmad Mahdi, said Israeli forces don't specify exact targets when issuing warnings, instead ordering the evacuation of entire areas and leaving residents to guess which locations might be struck and how close they are to the danger.
2: هذه هدنة إعلامية بس يعني أما الواقع زي ما أنت شايف اليوم بطل حتى يعني بطل يقول لك إنه مثلاً بدي استهدف دار فلان لا صار يخلي مربع كامل وأنت تخمن أي دار اللي حيتم استهدافها أنت قريب منها أنت بعيد منها طبعاً هذا إشي هو بتحكم فيك وهو قاعد بلعب فيك بس مش أكثر من هيك.
1: The aftermath showed widespread destruction. Where returning residents sifted Friday morning through debris in search of belongings, while some worked to clear rubble from the site. One resident used a shovel to dig through piles of concrete and wreckage. Despite the ongoing fragile ceasefire, much of the Gaza Strip has remained in ruins with no clear timeline for reconstruction, leaving many displaced without proper shelter and facing some level of food insecurity. Multiple ceasefire violations have also forced families to flee again, deepening their sense of insecurity and uncertainty.